0: نكسب في الفاينل كونتر الانجليزي سكور كانت كونتر الانجليزي في 1986
1: وشو في هاي مارو 19 انتو انت مارادونا
0: لا مش تعرف فاميليا تاع مارادونا 1 2 مارادونا حلينا شو
2: ساتاريانو ذا ايدن اند سينرجي هيلث اند فيتنس كلوب getting you home weekdays from 3 till 7

ديك المالي زقول ما رستاش نرلاتا ما خاينا remember عش واحدة من دوك البرزوني اللي فيرا فيرا ننسى جيلي نكون هدا per esempio setting ta group ta حبيب و سخابي esempio ta primari يبدو يركل ta ustejjer ta الباسات اللي نكونو عملنا هيك و ينا نبدو نايت ما فيكون تاش يبدو يسمو فريت اللي فورسي نكون عملتينا و esempio حبيبتي هاي اللي تفتكر شان عملنا هيك ميدو مني إما ميموريا زيرو ta مبات نقرا منا ينا مش خزين بري أفريت ta قبل difficile niftakarhom u ġieli wkoll tiġrieli nara persuna u m'ankunx nista' niftakar fejn nafu. Inkun nafu imma litteralment inkun insejt fejn.

برا عايزين كانت واحدة من الكبار هيتس تالبيدو تا بيجي. طيب وكل اللي نايلك فات انترسانتي فوق بيجي، بيجي كانت تستوديا فاشن جوا لندرا قبل بروبيو ما بديت فول تايم دي جي، وهي دي جي من ساوت كوريا. ابارتي ليا دي جي كل هي بروديوسر وتكانتا مسوما مزوقة بحفنة تالنت في الفيريتا، ونايلك اتس كويت كارير تشينج والفلي من فاشن قلبت الفول تايم دي جي دور الدنيا.

واحدة من ذاك الديسك اللي بالي السافرات مرتاية في التجيه تقول Ray where is my husband فوق بي وكم من فاكرك لي وكل بالموت الموتد انه قربوا لين المالتا برايد اللي هو السيب لجي في الهمسة جوا البلد.